أعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا.

للإنسان خذولا. فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.

لها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Bakara Suresi 217 ila 221. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mülk Suresi 15 ila 30. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: NKV Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 61 ila 70. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 1 ila 8. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Talak Suresi 1-7 Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم